عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا وجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها جزاء ولا شكورا ولا أي مقابل دنيوي. ثالثا، الجد والاجتهاد. يجب علينا أن نجد ونجتهد في طلب العلم وفي فعل الطاعات. الواجب علينا أن نقبل على شأننا، الواجب علينا أن نقبل على ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. فالجد والاجتهاد، ونحن على هذه العشر أيضا، ما من أيام العمل الصالح أحب فيه إلى الله من هذه العشر. قال: وللجهاد في سبيل الله. قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجلا، أو إلا رجلا ذهب بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك، أي إلا الشهيد. وإلا عمل الجهاد ما يوازي مباركة

أبا الله مكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح، يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا وجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها أن نشكرها.

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة

أبا الله مكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا لوجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها أن نشكر

الإخلاص، فهو مطلب عزيز، يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا لوجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها جزاء ولا شكورا ولا أي مقابل دنيوي. ثالثا، الجد والاجتهاد، يجب علينا أن نجد ونجتهد في طلب العلم وفي فعل الطاعات. الواجب علينا أن نقبل على شأننا، الواجب علينا أن نقبل على ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. فالجد والاجتهاد، ونحن على هذه العشر أيضا، ما من أيام العمل الصالح أحب فيه إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا، أو إلا رجلا ذهب بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك، أي إلا الشهيد. وإلا عمل الجهاد ما يوازي مباركة

مكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح، يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا وجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها أن نشكر

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبيه

تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله عز وجل الذي يسرنا بهذا اللقاء بين إخواننا وأبنائنا وآبائنا في بلاد أندونيسيا، حفظها الله وحرسها من كل سوء ومكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح، يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا لوجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها جزاء ولا شكورا ولا أي مقابل دنيوي. ثالثا، الجد والاجتهاد. يجب علينا أن نجد ونجتهد في طلب العلم وفي فعل الطاعات. الواجب علينا أن نقبل على شأننا، الواجب علينا أن نقبل على ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. فالجد والاجتهاد، ونحن على هذه العشر أيضا، ما من أيام العمل الصالح أحب فيه إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا ذهب بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك، أي إلا الشهيد. وإلا عمل الجهاد ما يوازي مباركة

الله مكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح، يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا لوجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها أن نشكر